وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.

وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.

وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.

0: مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن

يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون.

يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

إلينا فتربصوا إنا معكم متربصون.

حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن

منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض،

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

الآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

أنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

تَعْمَلُونَ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم

دائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

بأعينهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله

مين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمفسدين.

معجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض،

لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.

وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه،

0: الصدور.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 12 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟

القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.

غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني

مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد.

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

مهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

إذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

بعيد وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين

إسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.

الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

تعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.

تكف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم

أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.

فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث

قرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

ازداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.

مضطرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع

قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول

هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل

قبل حكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء

الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

نون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنود قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون

إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين

قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون

وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

المؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.

يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر

مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى

والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.

يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

حسنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير.

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبيناً.

بِكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ

أبنائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

0: أحدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا.
1: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه،

فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

هم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

0: الحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

ضعفين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم

الحق من ربك فلا تكن من الممترين.

تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

تستمعون إلى راديو حلمنا. للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: راديو حلم، اسمعونا على الموجة 105.
1: راديو حلم، اسمعونا على الموجة 105.

0: راديو حلم، اسمعونا على الموجة 105. ولف الموجة على 105 واسمعنا براديو حلم. اسمعنا براديو
1: حلم. للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
2: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.
3: راديو حلمنا، اسمعونا على الموجة 105. راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا على الموجة 105.

مستمعي راديو حلمنا برحب فيكم بحلقة جديدة وفقرة جديدة من المسابقات، وأكيد معكم هادي مروان وعلى الإخراج زميلي فهد.

وطبعا مستمعينا مثل ما عودناكم سؤال الحلقة لهذا اليوم، وأكيد إن شاء الله الجميع ربحانين معنا على أثير راديو حلمنا. وأكيد سؤال الحلقة: كم عدد الأسنان الدائمة لدى الإنسان البالغ؟ هل هي 32 أم 28؟

وطبعا مستمعينا يعني بالإضافة أيضا لسؤال الحلقة اليوم عنا أيضا سؤال لأهلنا بالمخيم واللي أيضا لأهلنا العائلين. برأيكم ما زال يعني ما زالت بعض أشكال الاستغلال الآخرين موجودة في المجتمع؟ وين بتلاحظوا هذا الشيء؟ وين بتشوفوه أكتر شيء؟ وهل سبق أنه صادفتم مواقف شعرتم فيها بوجود استغلال أو استفادة حاول الآخرين استغلالها؟ يعني في كتير يعني هي بنتعرض فيها بشكل عام بالحياة. ليش بيلجأ بعض الأشخاص إلى استغلال الآخرين؟ وكيف ممكن الحد من هذه التصرفات؟ إحنا للأسف يعني بحياتنا الاجتماعية بغض النظر عن المكان، يعني ما ليس فقط في سوريا أو في المنطقة، في كل العالم هناك أشخاص متلاعبين بيقدروا يعني هدفهم لأنه هن يستغلوك لمصالحهم الشخصية طبعا، أو لإيصال فكرة أو لتأثير عليك بمكان معين. وهذا شيء عم نلاحظه وعم يكون بشكل كتير كبير منتشر بمجتمعاتنا بالفترة الأخيرة، وأكيد بهمنا ناخد آراءكم. أكيد لح قول الأرقام، أكيد فهودي معنا إذا فهودي إجانا اتصال بس خبرني. أكيد تتواصلوا معنا على الأرقام 093-295-95-97 أو على الرقم 09-625-46-31.

طبعا مستمعينا مكملين معكم واكيد ببرنامج المسابقات وبانتظار اتصالاتكم على الارقام على 0932 95 95 97 او على الرقم 0962 55 46 31.

طبعا مستمعينا نحن مكملين معكم وبانتظار الاتصالات على الرقم 0932 95 95 97 او على الرقم 0962 55 46 31.

طبعا سؤال حلقتنا لهذا اليوم، كم عدد أسنان الإنسان البالغ؟ هل هي 28 أم 32؟ وأكيد تواصلوا معنا للربح جوائز قيمة من أثير راديو حلمنا.

طبعا مستمعينا سؤال الحلقة لهذا اليوم، كم عدد أسنان الإنسان البالغ؟ هل هي 32 أم 28؟ أكيد مستمعينا مكملين معكم، رح نروح فاصل غنائي ونرجع.

0: بحياة عينك يا ورد نساء.
1: وبنرجع معكم مستمعينا وبناخد أول اتصال معنا لهذا اليوم ونقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. مين معي؟
2: وعليكم السلام.
1: أهلا وسهلا. مين معي؟
2: إيمان.
1: إيمان أهلا وسهلا بإيمان. كيف الحال إيمان؟
2: إيمان.
1: إيمان أهلا وسهلا فيكي. إيمان كم عدد أسنان الدائمة لدى الإنسان البالغ؟ 32 ولا 28؟
2: نينو
1: 30. شكرا يا إيمان، تحياتي لك وشكرا على تواصلك معنا، تحياتي. أهلا وسهلا. أكيد إيمان شاركت وقالت 32، أكيد بتمنى تكون إجابة صحيحة، أكيد رح نعرف هذا الشيء بنهاية الحلقة. نأخذ اتصال آخر، بتصور إجانا اتصال فصل قطع الاتصال. طيب منكمل الموسيقى والغنية ومنرجع.

0: وناخذ اتصال اخر نقول الو.
1: الو
0: الو السلام عليكم. الو الو الو السلام عليكم. في مشكلة بالاتصالات اليوم اكيد. طيب مستمعينا، سؤال الحلقة اكيد، كم عدد اسنان الانسان البالغ؟ هل هي 32 او 28؟

تمام مستمعينا، تقريبا رح نوصل لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. أكيد كنا نتمنى نأخذ اتصالات أكثر، ولكن بسبب أيضا بعض الظروف، وأيضا بالإضافة لأنه كمان عندنا مشكلة أيضا بالإنترنت. أكيد رح أعيد الرقم، أكيد 0932-95-95-97 أو على الرقم 0962-55-46-31. وسؤال الحلقة، كم عدد أسنان الإنسان البالغ؟ 32 أم 28؟

طبعا مستمعينا نحن تقريبا تقريبا رح نوصل لنهاية حلقتنا. أكيد الإجابة الصحيحة بعد الفاصل.

مستمعينا الإجابة الصحيحة هي 32 سن. أكيد بدي تشكر فهودي على الإخراج, وأكيد بدي تشكر أيضا الطفلة اللي حالي خابرتنا. أكيد في مشكلة كان في الاتصالات اليوم, أكيد مستمعينا إن شاء الله تنحل هذه المشكلة. عند الساعة الرابعة اللي حيكون برنامج مضافتنا وموضوع جديد أكيد, ويوم غد أيضا حيكون برنامج مسابات عند الساعة الثانية, وبرنامج مضافتنا عند الساعة الرابعة. أكيد برجع بقول الإجابة الصحيحة كانت 32 سن. أكيد كم عدد أسنان الإنسان البالغ هي 32 وليس 28. أكيد نلتقي في يوم غد في أمان الله.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك.
2: العيب بالفنجال ما هو بالرجال.

يسعد أوقاتكم مستمعينا حبايبنا، حياكم الله في برنامج مضافتنا عبر راديو حلمنا. طبعا لكل من يستمع علينا عبر التطبيق، أنا محمد وتحية من فهد بالإخراج، نأخذكم في جولة جديدة وأكيد حلقة أخرى من برنامجكم اليومي مضافتنا. تقبل تحياتنا مرة ثانية، أكيد مشاركاتكم وطبعا مداخلاتكم عبر الرسالة النصية والواتساب من خلال أرقام هواتفنا 9625554631 و9329595979. واليوم راح نتحدث بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الأغذية، فبالتالي تتجدد الدعوات إلى الانتباه لما نستهلك يوميا من طعام وشراب، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي قد تؤثر على جودة الغذاء وسلامته لدى بعض العائلات، خصوصا العائدين وقاطني المخيمات مثل مخيم أختارين أو مركز الأمل، حيث تبرز تحديات التخزين والرقابة وتوفر المواد الغذائية الآمنة. مستمعين الكرام، هل سبق وأن واجهتم مشاكل في سلامة الغذاء أو تعرضتم لتسمم أو مواد غذائية غير صالحة؟ كيف تتعاملون مع اختيار وحفظ الطعام بظل الظروف الحالية؟ مرة ثانية مشاركاتكم عبر الاتصال وعبر الرسائل النصية، يا مليون هلا بكم.

0: كل الهلا بكم، نستقبل اولى الاتصالات ويانا، نقول الو يا مساء الخير والعافيه، حياكم الله. الو الو
1: الو
0: الو، يا هلا وغلا، مين معنا؟
1: ام رائد.
0: يا هلا ام رائد، كيف حالك؟
1: الحمد لله،
0: يعطيك العافيه، اوقات سعيده ان شاء الله لك.
1: سعيده بوجودكم.
0: شكرا ام رائد. هم فد يوم واجهتي مشكله بجوده الغذاء، بسلامه الطعام، بمثلا حصلت على مساعدات وهي كانت اكسباير او منتهيه الصلاحيه؟
1: لا، اكثر شيء بلاحظه بالمعلبات.
0: ايه، شو بتلاحظي؟
1: يعني مثلا تاريخ الصلاحية، بدي ينتبه الواحد للأكلات المكشوفة، هي أكتريتها بتسبب أمراض.
0: طيب أمراض، شلون تشوفين الرقابة على هذني الأمور؟
1: بنتبه مثلا بدي أروح أشتري شغلي، بنتبه على التاريخ.
0: يعني هنا يكون الوعي عند الإنسان، وليس مو بالضرورة أنه فقط إجراءات دولة أو رقابة صحية أو جهات صحية.
1: هلا بسبب الظروف الصعبة فيها أكثر العالم تلحق الرخص، بتكون يعني بتلاقي المواد الغذائية أرخص بكون اشترتها،
0: حتى لو كانت هي مو صالحة أو أو أو فسدانة أو
1: إيه، بس الأرخص، في عالم كتير بترغب للأرخص.
0: وبالتالي ممكن في بعض الأحيان الرخيص هو مو بالجودة أو السلامة المطلوبة.
1: هلا في منهم ما بنتبعوا هيك، بيلاقوا الارخص مشان يلحقوا يعيشوا هن واولاده.
0: طيب يا ام رائد، يعطيك العافيه، شكرا لرايك. عندنا اتصال اخر، يا مساء الخير والعافيه، يا هلا. الو الو
2: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يمكن احمد ويانا؟
2: ايه
0: احمد، بس شوي علي لي صوتك.
2: ايه استاذ احمد معك.
0: يا هلا باحمد. أحمد، شلون تشوف الرقابة على بيع المواد الغذائية الصحية؟ فديوم تعرضتوا لتسمم بسبب عرض يعني مواد مو صالحة كانت؟
2: اي تعرضنا.
0: هاي بالفترة القليلة الماضية ولا بالأيام السابقة؟ خلينا نقول
2: بالفترة الماضية.
0: شو السبب كان؟ شو السبب كان؟
2: قلب السردي منتهي صلاحيتها وفاسدة.
0: هاي اشتريتوها ولا وزعت عليكم؟
2: ايه توزعت علينا بالمخيم وطلعت فاسدة.
0: هاي ايام الهول؟
2: ايه لا، مخيم اخ بوهان.
0: في اخت ها، هاي الفترة الماضية قبل شي شهرين تقريبا.
2: ايه
0: طيب، شو الحل اللي صار؟ الجهات المعنية تابعت هالموضوع، شددت الرقابة، ولا لسه توصلكم خلينا نقول بعضها كسباير أو منتهي الصلاحية أو فاسد؟
2: هي من قدمنا شكوات من عوا خاص ما تجينا.
0: إن منعت المعلبات ولا لا قام يجيكم صلاحيتها جيدة؟
2: بس المعلبات.
0: لا بس أرد أفهم، من قدمت شكوى نهائيا ما قامت توصلكم معلبات ولا فقط الأكسباير مالتها صار جديد؟
2: بس حاليا خالص.
0: طيب يعطيك العافية أحمد، شكرا لاتصالك. عندنا اتصال آخر، نقول ألو يا مساء الخير.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
3: كيفك أستاذ؟
0: أمورك إن شاء الله بخير.
3: والله
0: الله يسلمك، يعطيك العافية. يلا خبرنا، شو أبو إيمان، شو تجاربك ويا المواد الغير صالحة، ويا خلينا نقول الأكسباير، تسمم لا سمح الله؟
3: والله أستاذ طبعا تسمم الحمد لله ما صار معي ولا مرة، يعني ما في غير المعلبات حصرا. اي والله الحمد لله، طبعا ما في غير المعلبات، هي تجي فاسدة تجي احيانا يعني منتهية مدتها او رداءة المنتوج، يعني امر احيانا.
0: المعلبات اللي تتوزع عليكم كمساعدات ولا اللي تشتروها؟
3: والله احيانا اللي نشتريها يعني من المحلات.
0: يعني خلينا نقول اليوم ايضا اكو فد عتب على الجهات الرقابية، بالنتيجة ما في رقابة كافية.
3: والله يا استاذ ما في يعني رقابه وخاصه التموين، يعني احنا عندنا هنا بالريف تقريبا التموين ما يجي خالص.
0: زين سؤال ابو ايمان، بالتالي الناس من يعني ما عندها هاي ثقافه قراءه الصلاحيه او لانه موضوع رخيص فبالتالي دا يستغل هذا الشيء؟
3: والله يا استاذ يعني هنا عندنا يعني خيو اذا رخيص خذ منه كثه تمام، يعني ما عندنا احنا بدنا يعني نشر وعي صحي مثلا من خلال حملات توعيه، يعني عن طريق التلفزيون او عن طريق مواقع التواصل. ما عندنا طبعا يعني كل شيء رخيص خذ منه
0: بغض النظر شنو شركته من وين فاسد ولا مو فاسد.
3: والله يا استاذ ما يهمهم يعني خلاص من دهم وقتو من المصدر من وين ما حد يعني ما بدهم.
0: طيب
3: المهم انه رخيص
0: ابو ايمان انتهاء صلاحيه بتاريخ طويل ولا صار له من شي يومين ثلاثه ولا هو بغض النظر هو بالنتيجه يعني؟
3: والله استاذ يعني احيانا يكون التاريخ محدد.
0: مشكلة بصراحة يعني احنا دائما
3: مو بس مشكلة والله
0: يعني نقول ايضا يعني انت وعي الانسان بالنتيجة ان ما كانت اكو جهات رقابية كافية فبالتالي انت كانسان فيك تقرأ المنتج فيك تقرأ مكوناته لانه هذا بالتالي انت تستخدمه مو غيرك.
3: طبعا استاذ عندك المواد المصنعة بسوريا طبعا تعتبر مواد جيدة جدا.
0: نعم
3: تمام، اما يعني تعتبر يعني سوريا تعتبر الاولى يعني عربيا تمام بالمواد الغذائيه طبعا تعتبر جيده جدا، اما كدوليا طبعا في منافسين، اما المواد الغذائيه السوريه يعني تعتبر صحيه بالاضافه يعني نوعا
0: صح.
3: اما تجيك البضاعه من الخارج طبعا هي تكون فاسده.
0: نعم نعم نعم مشكلة، هاي مشكلة يعني
3: أمثال البضاعة الصينية ولا الإيرانية.
0: والله بغض النظر شوف يعني هي الفكرة مو بالبلد المنشأ، لكن الفكرة اليوم بدخولها للبلد باستخدامها من قبل الناس استغلال حاجة الناس الاقتصادية وهذه مشكلة. على العموم أبو إيمان أنا يعطيك العافية، شكرا أكيد لمشاركتك. النتيجة إحنا نحتاج إلى رقابة قبل لا تكون أيضا الرقابة الحكومية، اليوم رقابة مجتمعية وعي مجتمعي، لأنه بالنتيجة أول المنظرين إضافة إلى الأضرار الاقتصادية الكبيرة للبلد هي أضرار الصحية للإنسان واللي هي أكبر بوجهة النظر. عندنا اتصال آخر، يا مساء الخير والعافية، مين معانا؟
4: هلا مساء.
0: هلا أبو أحمد، شلونك حبيبي؟
4: الحمد لله بخير، شو أخبارك أستاذ؟
0: أمري نورتنا، كل الهلا بيك. أي أبو أحمد، شو تجاربك بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الأغذية؟ شو تجاربك ويا صلاحية الأغذية؟ فد يوم وزعوا لكم منتجات فاسدة، تعرضتم لحالات تسمم؟
4: والله الحمد لله أنا ما تعرضت لحالات تسمم غذائي يعني، لكن تحصل مثلا نتيجة مثلا أكثر شيء المعلبات. الإنسان مثلا ما ينتبه لتاريخ الصلاحية فيأخذها ممكن تسبب تسمم غذائي يعني.
0: زين أبو أحمد، فد يوم يعني اضطريت انه تخزن مواد الطعام لفترات طويله بسبب الظروف اكيد يعني اللي مرينا كنا بيها؟
4: لا ما احتاج، لانه اكيد المحلات تكون متوفر بها يعني هاي الامور، فيبقى مثلا هاي الامور رقابه الحكومه مثلا يكون بامن غذائي مثلا على المواضيع هاي. ايضا الانسان لازم يكون ينتبه على تاريخ الصلاحيه مثلا.
0: طيب سؤال سريع، هل الرقابة على الأسواق حتى في المنظمات وعملها هي وكافي برأيك؟
4: والله نشوف بتقصير يعني، حتى إنسان مثلا إذا لاحظ شيء يبلغ عنه وليش ما حتى يتقرم صاحب البقالية أو الجملة مثلا، الجملة كانت كبيرة.
0: واضح في تقصير وأن يكون هناك تبليغات من قبل المواطنين. تحياتنا لك أبو حمودي، يعطيك العافية. اتصال آخر، يا مساء الخير.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مليون هلا.
5: يعطيك العافية أستاذ، شلونك؟
0: ربي يسلمك، الله يعافيك. نتعرف على اسم الكريم؟
5: أبو زيد معك.
0: أبو زيد، يا مليون هلا بأبو زيد، نورتنا. أبو زيد الله يخليك، هل سبق أنه واجهتوا مشاكل بسلامة الأغذية، لا سمح الله تعرضتوا للتسمم بسبب المواد الغذائية الغير صالحة يعني للاستخدام؟
6: إيه والله، إحنا من قبل تقريبا شهر أقل وجدنا معلبات، فبعد ما وزعوها في قسم أجانا مضروب، يعني في عالم أكلت منها يعني زينة، في عالم لا أكلت منها وتسممت، كانت في
0: هاي اللي وزعت قبل فترة بمخيم أختارين غير برهان؟
6: نعم أي نعم، أكثر المعلبات تقريبا جت مضروبة.
0: طيب أنا اللي عرفته أنه راح الشكاوى الجهات المعنية، لكن اللي ما فهمته هل تم قطع المعلبات نهائيا ولا لا وصلت تجيكم بجودة أفضل يعني عالجوا المشكلة؟
6: لا والله أستاذ، نفس اللي هاي جابونا من فترة، من كم نهار جابونا مواد غذائية، بس هذيك كمان جابونا طبعا،
0: يعني جابوا لكم مواد غذائية صالحة ما بيها مشكلة صح ولا لا هم فيها مشكلة؟
6: نعم نعم جابوا لنا، بس انه زاد من نهارين جابوا لنا وجبات، هاي الغداء جابوا لنا ما شاء الله دحق على شكلها جدا رائع، بس انه من جابوه طلعت مضروبه، زاد ريحته طالعه ما
0: فاسده، خلينا نقول
6: فاسده. نعم،
0: وشنو البديل، شنو تسوون في هيك حالات؟
6: ما جابوا لنا اي شيء، احنا قبل فتره قلنا لك العلب المرتديلا قال سلموه، سلم لها وما جابوا لنا أي بديل مكانها، وقلنا لهم شكاوي بصراحة ما جاي تقدم ولا تأخر.
0: لا لا طيب، أنا كلش أشكرك يا أبو زيد، شكرا لهذه المعلومات وأيضا المناشدات اللي بدورنا إن شاء الله، وكذلك المعنيين اليوم إذا يسمعونا. بالتالي موضوع الرقابة، هسه المواطن يعني هو عايش على هذه المساعدات خاصة في مخيم أختارين، بالنتيجة هو بحاجة إلى هذه العلبة، فيا أما تعوضه أو من الأساس أنه طرق حل أو بدائل لهم، بالنتيجة يقول لك لتوصلني فاسد المواد. عندنا اتصال آخر، يا مساء الخير والعافية، مليون هلا. ألو يا هلا.
7: هلا
0: أحمد، كيف حالك؟
7: والله الحمد لله.
0: أمورك أحمد؟
7: تمام الحمد لله.
0: أحمد، شو تجاربك ويا المواد الغذائية المنتهية الصلاحية؟ كيف بتشوف الرقابة عليها؟
7: ما جربتها،
0: ما جربتها ولا فد يوم تعرضت أو وزعوا لك فد شي فاسد أو لا سمح الله منتهي صلاحية أو تعرضت لتسمم؟
7: لا لا
0: الحمد لله. طيب، في رقابة بمناطقكم جماعة التموين أو الرقابة الصحية أو غيرها يفترون بالأسواق ولا لا؟
7: شلون
0: في رقابة صحية، مثلا رقابة جماعة التموين، رقابة صحية يفترون في الأسواق؟ في متابعات بمناطقكم؟
7: ما زيادة، لا يعني ما مهتمين كل هالشغلة،
0: ما مهتمين، في في في مشكلة بالرقابة. طيب يا أحمد يعطيك العافية، شكرا لك ولاتصالك، ربي يسلمك. عندنا اتصال آخر، يا مساء الخير والعافية. ألو يا هلا، مين معنا؟
8: أحلام.
0: أهلين أحلام، حياك الله، كل الهلا بيك أحلام، أهلين أختي
8: وبيك يا رب، يعطيكم العافية على برنامجكم.
0: شكرا شكرا لك أحلام. شو أكثر مشكلة غذائية اليوم دا تواجهها العائلات برأيك؟
8: يعني إحنا بمحافظة دير الزور.
0: نعم والنعم،
8: يعني تحس إيه، الله يسلمك يا رب، يعني تحس المنطقة يعني مو مغطاية يعني كامل بالمنظمات، إنه حدا يتفقد البيوت، حدا يتفقد الناس، يعني إلا الناس تروح تمشي وهي تدور،
0: وبالتالي ممكن هذا يعرضكم لاستغلال من قبل بعض التجار الفاسدين، عدم وجود رقابة، أكيد. مواد غذائية مستهلكة منتهية الصلاحية.
8: أكيد إذا ما إحنا ندقق على هذا الشيء وأحد يعني الواحد يشتري وما يقرأ، أكيد بده الواحد يسمم ويصير عليه شيء.
0: زين، طيب هل الوعي المجتمعي كافي برأيك؟ يعني ممكن أنا أدقق وما أشتري وغيري ما يشتري يعني فخلص؟
8: يعني إيه الحمد لله، يعني أنا أدقق وهذا الشيء، بس ببعض الناس ما تعرف تقرأ، يعني بدها تدقيق، بده تميم، بده حدا يطلع.
0: كم مرة تعرضتي أو دققتي خلال هذا الأسبوع خلينا نقول ولقيتي في مواد اكسباير تباع اليوم بالنسبة لكم؟
8: يعني بالنهار أدقق أكثر من مرة، يعني لما أروح أشتري شيء للفطور بدي أدقق شيء 3 مرات لعلبة الفول أو علبة المرتديل، أكثر من مرة ألاقيها فاسدة.
0: وشو جاوبك أبو الأسواق أو البائع؟
8: يقول لي يعني بدها شهر، بدها أسبوع تخلص، يعني عادي ما أضطر.
0: مشكلة. يعطيك العافية يا أحلام، شكرا أكيد لرأيك، تحياتنا لك. شو اتصال آخر؟ يا مساء الخير.
9: يا هلا.
0: ألو ألو، يا هلا.
9: السلام عليكم.
0: أهلين. عليكم السلام يا مرجان، كيف حالك؟
9: والله لله الحمد، أنتوا كيف حالكم؟
0: يعطيك العافية، شكرا لك يا مرجان.
9: الله يعافيك.
0: الله يسلمك. مرجان خبريني كيفك ويا موضوع المواد الغذائية الغير صالحة؟
9: يعني اللي عم يبيعون والله كتير، يعني
0: اللي بيعون أو أنتي تعرفتي مثلا لشيء أو وزعوا لكم مساعدات هي كانت غير صالحة؟
9: وزعون مساعدات يعني غير صالحة، حتى التمر يعني يجينا أجل لكم الله يعني مفسفس.
0: أنتي الآن بأخترين؟
9: نعم.
0: انت في اختاري؟
9: لا بحمص.
0: اها انت في حمص، بالتالي في منظمات دا تساعد العائدين لكن دا تجيكم مواد غذائيه هي غير صالحه.
9: نعم. حتى لا يعني حتى في كثير انه شغلات بيبيعونا اياها يعني غير صالحه، يعني كيف يبيعوا وكيف بيرضوا هيك انه يبيعوا ما بعرف انا.
0: طيب خليني اسال، كيف الناس بترضى بتشتري شيء مو صالح؟
9: والله انا ما بعرف، يعني نحن اكثر من مره دققنا، يعني نحن والاهل دققنا يعني، وحتى انه نشتري ما نرضى نشتري هالمنتج، يعني انه يكون هيك يعني عطلان، يعني اكيد ما بنرضى انه نتسمم ونخاف على صغارنا.
0: طيب هل هي تباع باسعار رخيصه لو هي حالة اسعار السوق، يعني ما في فارق؟
9: لا والله حسب، يعني فيها بتبيع يعني شوي يعني ممكن تخاف الله، بس ما بعرف كيف بتبيعها، وشوي في عالم يعني عادي يعني ما بيهمها.
0: الله يحفظ الجميع إن شاء الله. أهم شيء الوعي يا أخت مرجان، أنتوا حاولوا تدققون، حاولوا ما بتشتروا شيء، وأن يحاول يقنعكم البائع أنه في صلاحية بعدها شهر، بالتالي الأكسباير، جودة المنتج، موضوع النظافة جدا مهمة خاصة في فصل الصيف. تحياتنا لك.
9: صح كلام.
0: تحياتنا لك، شكرا لك. عندنا اتصال آخر. يا مساء الخير.
10: ألو.
0: هلا أبو عبيد.
10: يلا حيهم.
0: حي الله. من قال شلونك؟
10: والله الحمد لله. وينكم معلم على الساعة 2 شو ما؟
0: شوي تأخروا وطلعوا على 3.
10: ما لقيت حد لا على 3 ولا على 2.
0: والله بـ3 موجودين. والله.
10: أنا دقيت للساعة 3 إلا 10، 3 إلا 5 وخالصين.
0: لا لا بـ3، بـ3 مباشرة طلعوا. ماشي عبيد.
10: والله ما لي خبر.
0: يا حبيبي ما في مشكلة. عبيد شو أكثر مشكلة اليوم غذائية تواجهها العائلات برأيك؟
10: والله هي مشكلة غذائية قلها الأسعار فقط لا غير.
0: زين، شلون ده تختار المواد الغذائية؟ في بعض الناس يقول لك ده تجي أكسباير غير صالحة للاستهلاك لكن ده يشتروها العالم لأنه هي رخيصة، هل هذا الشيء صح؟
10: في مواد رخيصة بس إنه صالح منتهية صالحتها لا، أو نادر تلاقي لا بأس تلاقي.
0: أنت فديوم خلينا نقول انغشيت ببضاعة هي مو صالحة للأكل؟
10: لا الحمد لله.
0: الحمد لله والشكر. شاطر عبيد، تحياتنا لك يا قلبي، شكرا.
10: على راس يا غالي.
0: في اتصال آخر نقول له يا مساء الخير.
11: ألو.
0: مرحبا. أهلين مرحبا يا هلا بأختنا العزيزة. مين معانا؟
11: مرام.
0: مرام؟
11: إيه؟
0: أهلين مرام. يا هلا.
11: هلا فيك.
0: شكرا لك. الله يسلمك.
11: عفوا.
0: مرام شو برأيك الحلول اللي تقترحيها حتى نقدر نقول نحسن من موضوع سلامة الأغذية، من موضوع أنه الناس ما بتستغل الناس وتبيع أكسباير للفقراء، ما بيغشوا الناس ببضاعة فاسدة، ثقافة الناس بالأكل المكشوف خصوصا إحنا في فصل الصيف اليوم؟
12: ايه صحيح. والله ما بعرف، بس هو لازم يعني يكون في يعني حد مهتم لهذا الموضوع يعني.
0: كيف
12: يعني مطلع على الامر يعني.
0: مرام تسمعيني؟
12: يعني لازم يكون في ايه. سامعك انت بتسمعني؟
0: ما في صوت شوي بعيد صار.
12: يعني لازم يكون في حدا يعني مثل الخبراء يعني وهيك يعني يكون يعني ينتبهوا للاكل الاغذي يعني حد يطلع عرفت عن الامر.
0: طيب كيف تشوفين الرقابة الصحية اليوم أو الرقابة التموينية والغذائية موجودة بكافية؟
12: والله ما بعرف كيف يعني. هلأ أنا من فترة سبحان الله اشتريت صنشت شاورما، عن جد أنه ما خرج أني أكله.
0: أوه. وطيب شو يعني قلتي له للبائع أنه يا بترى فيها مشكلة؟
12: لا والله شلتها كبيتها لأنه كان في مسافة يعني بعد ما مشيت.
0: أها طيب، في مشكلة، في استغلال، وفي ناس ضعيفة النفوس بتمشي أي شيء على المواطن.
12: إيه حسب، بس يعني هو هذا يعني غلط له يعني هو الخسران بالنهاية.
0: صح، لأنه اليوم أنت ممكن تعديها مرة بعد ما ترجعي له خلاص صحيح. يعني.
12: إيه أكيد أكيد مضبوط كلامك. يعني يستغل مهيئ.
0: يسلم وشكرا لك يا مرام، تحياتنا. اتصالك عند اتصال آخر. يا مساء الخير.
13: مساء الخير أستاذ.
0: ألو، عليكم السلام أبو ماريا، كل الهلا بيك.
13: هلا حياك سام
0: أبو ماريا. هل سبق أن واجهتوا مشاكل بسلامة الغذاء؟
13: والله المعلبات، خصوصا تكون المعلبات المحفوظة.
0: يعني سؤال جد، شو مشكلة المعلبات اليوم كثير من المستمعين عم يشكوا من المعلبات، شو ما في رقابة؟
13: والله الرقابة قليلة للدرجة يعني.
0: طيب الناس كيف بتشتري شيء يعني هو اكسباير مثل ما نقول؟
13: هلا اليوم تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء، عم يشيلوا اللزقات ويحطوا لزقات جديدة مثلا.
0: يعني غش، مو فقط
13: يعني غش. اي اكيد اكيد بدي نفذ البضاعة.
0: طيب فديوم انت اشتريت شيء تالف ورجعت له بالمحل قلت له هذا هيك وضعيته ولا هيك شيء ولا لا خلاص؟
13: لا ما صارت معي حتى درجة، ما راح اشتري منه يعني حتى
0: خلاص. الله الله الله يحفظك يا ابو ماريا، يعطيكم العافية والصحة.
13: هذا حياك.
0: خلينا نروح لاتصال اخر نقول له يا مساء الخير.
14: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
14: شلونك بارك؟
0: الله يسلمك. العفو، الاسم الكريم.
14: نعم.
0: الاسم الكريم.
14: ابو شام معك.
0: ابو شهم حياك الله.
14: شام مو ابو شام، ابو شام
0: والنعم. يا هلا ابو شام، كيف حالك؟ ان شاء الله بخير، امورك؟
14: هلا بيك، حياك
0: الله يسلمك. يلا يا ابو شام، كيف موضوع الرقابة الصحية؟ تواجهون مشاكل من دا تشترون مواد غذائية اكل بسبب فسادها؟
14: اي والله ما ابي رقابه خالص، ما ابي رقابه عليه.
0: انت في اي منطقه يعني، في محافظتك ولا وين؟
14: يعني والله من اخترين احكي معه.
0: من اخترين. بعض الاخوه اتصلوا فينا يعني يقولون لحد قبل كم يوم كانت في مواد فاسده.
14: اخوي العزيز، صارت عندنا بالوجبه اللي قدمونا اياها هاي الحاله، صارت حاله تسمم بمخيم مخيمنا هون.
0: هاي جديده يعني باليومين اللي مضت؟
14: ايه اليومين مضت، ايه ما صار ليومين. ايه
0: شو كان الاكل فاسد بالوجبات المطبوخه اللي وزعت عليكم؟
14: نعم، جابوا ثاني نهار بطاطا زادين يابسه بالمره، ما تنكال، حصوا عليها وكلها يعني ما تنكال خالص.
0: طيب في استجابة؟ عم يبدلوا لكم الوجبات ولا خلاص لا تاكلها؟ هي هاي وجبة تاكلها بتاكلها مشكلتك.
14: لا ما اكلها والله، ما في استجابة والله، جاي نحكي ونقول ما في استجابة يعني. قبل هالمرة انا متسممة كثيرة بيها.
0: طيب واضح يا ابو
14: شهر. حتى معلبات قبل وزعونا اياها فاسدة كلياتها، بعد ما وزعونا اياها والعالم قامت تاكل منها يقول لك فاسدة وخربانة، لا حد ياكل منها.
0: في بدائل بيعوضوكم ولا خلاص؟
14: لا والله ما عوضونا ولا راح يعوضونا.
0: ماشي واضح جدا، شكرا لك ابو شام، تحياتنا. اتصال اخر، يا مساء الخير. الو يا هلا.
15: مرحبا.
0: اهلين مرحبا يا مليون هلا.
15: اهلا فيك.
0: اهلا وسهلا. الاسم الكريم العفو اختنا العزيزه.
15: قمر.
0: قمر يا هلا بقمر، كيف حالك؟
15: الحمد لله تمام.
0: يعطيك العافية. برأيك قمر كيف اليوم ممكن للأسرة أنه تحمي نفسها من الغذاء الغير آمن، خلي أقول من الغذاء الفاسد، من استغلال الناس ببعض من خلال بيع بعض المنتجات الغير صالحة للاستخدام؟
15: لازم يكون في رقابة لهذا
0: الصبي. طيب كيف الرقابة في مناطقكم أو المكان اللي أنت فيه؟ أمر تسمعيني؟ أمر؟ أعتقد فقدنا اتصال مع أمر. عندنا اتصال آخر، نقول ألو يا مساء الخير. ألو؟
16: ألو؟
0: ألو يا مساء الخير؟ طيب.
17: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مليون هلا.
17: الله يسلمك.
0: كيف حالكم سيف؟
17: الحمد لله بخير.
0: إن شاء الله ماشية اليوم أمورك. الله يسلمك.
17: الحمد لله.
0: إيه أم سيف، اليوم بدنا نحكي على سوء التخزين، على سلامة الأغذية. شو قصتك؟ تعرضتي في اليوم لا سمح الله اشتريتي شيء فاسد طلع؟
17: ايه اكيد، يعني اغلب بيتنا يعني مر بهاي الظروف. وهون عندنا بمخيم اكثرين يعني وزعوا سلة غذائية ورجعوا ثاني يوم يعني بيخبروا انها فاسدة، فصاروا يسحبوا منا يعني.
0: زين.
17: والاكل يعني الوجبات اللي عم يلحقوا يعني قدموها اغلب الاحيان يعني لما يجيبوها من المطبخ ولهون تقلنا فاسدة. يعني خايف صراحة الأكل، يعني اللي يأكل منها بده يتسمم، وبعد مرات الناس يعني تأكل شيء من تباب تتسمم يعني.
0: طيب شو يخبروكم من يعني تروحون للإدارة يقولون يابا هاي الوجبة كانت فاسدة هاي غير صالحة؟
17: في مركز يعني مكتب شكاوي عم نقدم شكاوى عليه، يعني في كمان عم يدوروا بعد نفسهم اللي عم يوزعوا الطعام يدوروا ويسكروا أكثر، بس يعني عم يعني تتكرر اكثر من مره يعني السالفه. حديت يعني من اول يومين يعني جابوا وجبه كلها فازت بكل المخيم.
0: شو كانت الوجبه؟
17: رز وفوقه شرائح لحمه.
0: رز وشرائح لحمه.
17: بس هاي الاكل طالع يعني واضح. يعني الكل يعني ما أخبر يعني من قبل ما إنه يطلعوا من رحلة الأكل طالع، فالكل عرف إنها وجبة فاسدة والكل يعني سباها، يعني في ناس رجعوها ما استلموها يعني.
0: وهم وزعوها طبيعي يعني ما عندهم مشكلة.
17: وزعوا ويعني في رئيس كومينات يعني قال له يعني انا ما بدي استلم بي يعني فحصها يعني رئيس القومي قال طلع رئيسها انا ما استلم ورجعوها اللي ما استلموها وناس يعني ما بتعرف استلموها
0: او عوضوكم
17: يعني لا ما اظن يعني ما عندها غذائيات وشي وما عوضوها.
0: طيب واضح جدا اختنا العزيزه، شكرا اكيد لكم سيف. في اتصال اخر، أم هيثم.
18: ألو مرحبا. أم هيثم معك.
0: هلا بأم هيثم.
18: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الله يسلمك يا رب. اليوم مشان المواد الفاسدي حديثكم كان.
0: نعم.
18: يعني صراحة إن إحنا بالذات المخيم كمان يعانينا من هالموضوع، ونحن يعني سلة غذائية وحدة اللي استلمناها تقريبا وقت اللي جينا على المنطقة اللي إيه. وكان فيها المعلبات دبس البندورة والطحيني. هاي فازدي والله، بس ما في يعني يعني ما في مركز للشكاوى او انه اي شيء، خلص لانه هاي بيستلم الانسان يعني الشخص مره بالسنه مثل ما بقول او كل سنتين مره،
0: لانه ما في جهه مثلا هي المنظمه لموازعتها، ما فيك تروحين تشتكي لهم وتقولي لهم
18: لا لا لا ما في، وهي يعني مره وحدي بس اسعفي للناس اللي بتجي جديد والله اعلم، لانه اغلبيتهم قالوا نفس الحكي انه مره وحدي يعني لهم سنوات هون يراجعين يعني سنتين وثلاثة وفن يعني ما مستني الا مره وحدي هالكرتونه.
0: طيب شو الحلول اللي تقترحيها يا ام هيثم برايك؟
18: والله الحلول الرقابي طبعا، في رقابي هون على المواد الغذائيه عندنا بالمنطقه، بس في يعني مثل البيض يعني هلا صار في حل تسمم انا عندي بليت من البيض، البيض ما يعني ما بعرف اذا في انه تموين لهالشيء انه او انه من الشوب الجو هو اللي بيأثر عليه بالمحلات والله ما بعرف، بس الرقابي هون يعني منيحه يعني بتفتل على المحلات وبدفعون حتى غرامات ماليه، انا هيك سمعت يعني بالمحلات اللي فيها مواد فاسده.
0: طيب فبس بس هل الوعي عند الناس اليوم كافي بحيث يتجنب يتعرض لتسمم او غيرها؟ لو لا في ناس تمشي كل شيء عنها يعني.
18: لا هون يعني نحن برا صار يعني الطاق اوسع يعني اذا حبيت الواحد بيشتري اذا ما حب ما بيشتري، لانه بتطلع على تاريخ الانتهاء وبياخذ المواد اللي بده اياها، لانه ما يعني ما مثل المحكومين يعني بالمخيم انه خلص بدك تاخذها بدك تاخذها، هاي انه توزيع مجاني، لا هون نحن عم ندفع حقها الان، بنطلع على تاريخ الانتاج وبنشوف اذا فاسدي ولا ما فاسدي، مدتها انه مقطوع ولا لا.
0: الله يكون بالعون يعني، يعني الله يكون بعون الناس اكيد يا ام هيثم، شكرا لك. اتصال اخر يا مساء الخير. الو يا هلا. الو مساء الخير.
19: مساء النور.
0: اهلا يا ساره كيف حالك؟
19: كيف اخبارك؟
0: يعطيك العافيه، اهلا يا ساره نورتينا. اي ساره احكي لنا تجربتك، تعرضتي في اليوم لا سمح الله لبضاعة تالفة مواد غذائية أكيد المقصود بها؟ اي
19: والله عديدة التجارب الغذائية كانت يعني انه فلتك هي صلاحيتها او انه يعني انه طالع ريحتها يعني.
0: طيب شو تتعاملون يا الامور؟ شو عملتوا؟
19: لازم يكون في رقابة لهذا الشيء، لازم يكون في يعني كادر اطباء مثلا يعني يتفقدوا اي شيء، ولازم يكون في مشرفين لهذا الشيء، ولازم في توعي للناس يعني الناس توعي بعضها انه ما تستلم هاي البضاعة.
0: بالنتيجة الرقابة هي مو كافية يا سارة بوجهة نظرك؟
19: لا هي الى الرقابة
0: اعتقد
19: هي كمان يعني توعي بعضها.
0: طيب شكرا يا سارة تحياتنا لك. في اتصال اخر يا مساء الخير.
20: ألو مرحبا.
0: ألو مساء الخيرات. أهلا وسهلا مرحبا.
20: أهلا. أهلا فيك. معك زين.
0: أم زياد أعتقد.
20: تفضل.
0: أهلا. أهلا أم زياد كيف حالك؟
20: أهلا فيك.
0: أم زياد هل في اليوم واجهتي مشكلة بموضوع حفظ الأطعمة، سلامة الغذاء، مواد إكسباير؟
20: والله كتير يعني مو شوي.
0: كيف يعني؟
20: يعني كتير مرات كتير من الشامبويات من الغذائيات من كتير مواد يعني مو بس انه قطع الغذائية.
0: طيب يعني هل هي خلينا نقول بكثرة ده تباع بحيث اليوم المواطن ما عاد يسيطر انه عليها ولا كيف؟
20: لا مو بكثرة، بس هلأ هو ما كان في من قبل نظام فاسد، فلسه المواد لسه ما خلصت تبعيته، فبس لما تخلص تنتهي، بس لسه بده وقت يعني حتى تتلف هالمواد، بتشدد شوي الرقابة وهيك يعني بعمل حول التجديدين الحكومي.
0: اي بس كثير من الناس اليوم اللي اتصلوا بينا يا ام زياد يقولون انه مشكلة انه يعني الا انت تركز يلا تشوف انه في كثير خاصة المواد غذائية دا يقولون فاسدة يعني حتى اللي دا تباع الشاورما الفراريج الى اخره.
20: صحيح كتير يعني مثل ما قلت مو بس مثلا المعلبات هيك أمور، لا حتى بالمطاعم
0: بالضبط
20: حتى الأكل بالمطاعم متراجع مو مثل قبل.
0: شو السبب برأيك؟ هل هو الوضع الاقتصادي ولا
20: هو الغلاء أكيد الغلاء والفقر يعني أكيد الناس بدها تشتغل يعني، فبقول لك أنا جاي بدافع حقهم يعني، فأكيد بدي روحهم كيف ما كان.
0: طيب واضح يا أم زياد، يعطيك العافية، شكرا لرأيك، تحياتنا لك. اتصال آخر، يا مساء الخير.
1: مساء النور.
0: يعطيك العافية. كل الهلا.
1: كيفك؟
0: منيح ان شاء الله. شكرا
1: لكم على هذا البرنامج، لانه هذا البرنامج كتير كتير مهم، وهاي الفكره اللي عم تقترحوها كثير مهمه.
0: شكرا لك. يلا يعني تفضلي خبريني عن رايك.
1: والله انا برايي لازم يكون في رقابه، يعني
0: نقدر نقول مجتمعيه ولا رقابه حكوميه؟
1: لا حكوميه طبعا.
0: وليش ما يكون أيضا في رقابة مجتمعية من خلال وعي الناس، معرفة أهمية؟
1: لازم كمان يكون هيك بالمجتمع، لازم يكون بين بعضهم ينتبهوا، يعني الناس اللي عم تبيع بعض البعض، في ناس تستلمها ما بتاخدها إلها، في ناس تستلمها بتبيعها، عرفت علي؟ عرفت
0: لي؟ نعم.
1: يعني الناس مثلا هلا مثلا مثلا انا يعني استلمت هالغذائيه، يعني باخذها ببيعها، بجوز ما اكون انا محتاجه، محتاجه اجيب شيء ثاني ببيعها، يعني من دون ما افتح من دون ما اشوف شيء بقلبها. لا لازم الواحد يطلع عليها ويشوف للي عم بيع، عرفت كيف؟ لازم انا وعي الناس.
0: زين، شو هي اكثر مشكله غذائيه تواجه الناس اليوم برايك، يعني العائلات؟
1: والله يعني هلا على حسب ما سمعت برا، يعني في ناس، في يعني نساء برا بالمخيم عم يستلموا غذائيات وعم يستلموا طعام من المطبخ، يعني طعام مو انه غذائيات بالاحرى، طعام مطبخ
0: مطبوخ، طعام يعني مطبوخ هو فاسد غير صالح للاستهلاك.
1: ايوه مشكلة. يعني اذا انا
0: اللي خبر. يعطيك العافيه يا ام زياد، شكرا لك، شكرا لهذا الراي. اكيد في اتصال اخر، يا مساء الخير، حياكم الله، مين معانا؟
21: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. ام محمد،
21: ام حمزه.
0: ام حمزه، هلا هلا ام حمزه، كيف حالك؟ ان شاء الله بخير.
21: الحمد لله بخير والله، كيفك انت؟
0: يعطيك العافيه، شكرا، شكرا لك يا ام حمزه. الله يسلمك. اهلين يا هلا. يلا يا ام حمزه، خبرينا، هل واجهتي في اليوم مشكلة بموضوع سلامة الأغذية، جودتها؟ اشتريت شيء من مطعم كان فاسد؟
21: يعني أحيانا، لا ما كل الأوقات، صدفة هاي يصير الشغلة.
0: حلو، صدفة. شو سبب؟ هل مناطقكم الآن اللي انتم بيها هي خلينا نقول عليها رقابة ولا كيف؟
21: لا عليها رقابة، وأمور بخير الحمد لله ما شاء الله، يعني منيح أمورنا بخير، نحن بالمدينة
0: الحمد لله، الحمد لله، والناس خلينا نقول عندها وعي، في خوف من الله من قبل بعض البائعين،
21: بعض الناس انه يقولوا في هيك يعني مشكله بالاكل، ريحه الاكل وكذا، في بعض الناس، بس انا ما حصلت معي والله.
0: الحمد لله، ان شاء الله ما تحصل معك اكيد ابدا. تحياتنا لك يا ام حمزه. خلينا نروح ايضا للرسائل، في رساله تقول لا لم نجد مواد غير صالحه، الحمد لله كل اللي يسلمونا نظيف صالح للاكل، نحن في مخيم الجدعة وكنا في مخيم الهول ولم نجد أو لم يسلمونا غذائية مسممة وهيك شيء. لا هي مو مسممة، هي بعضهم اكسباير يعني. نعم واجهتنا الكثير من حالات التسمم، طبعا بالنتيجة طبعا يعني كثير من المواد الغذائية الفاسدة وغير صالحة استهلاك. بهذه الرسالة أيضا في رسالة أخرى تقول لا لم نواجه تسمم أو غذائية غير صالحة للاستهلاك. أيضا نقيم سلامة وجودة المواد الغذائية من خلال تأكد من تاريخ الصلاحية، ظروف التخزين، ومصدر المنتجات. ونعم قد نواجه حالات تسمم غذائية إذا استهلكنا مواد غذائية غير صالحة أو ملوثة، لذا من الضروري اتباع إجراءات السلامة الغذائية بدقة. لكن أيضا يعني مستمعينا، ما نحتاجه هو تعزيز الرقابة الصحية على الأسواق، نشر التوعية حول طرق حفظ الطعام، دعم الأسر بوسائل تبريد مناسبة، تحسين البنى التحتية من كهرباء وماء، دعم المواد الغذائية الآمنة في المساعدات الإنسانية، تدريب الأسر على أساليب الطبخ والتخزين، بالتالي سلامة الغذاء حق أساسي لكل إنسان. الغذاء غير آمن أكيد يسبب أمراض خطيرة يمكن تجنبها. الوعي الغذائي داخل الأسرة هو خط الدفاع الأول، واختيار المصدر الموثوق للغذاء يقلل من المخاطر الصحية. بالنتيجة مستمعينا بهذا نختتم وإياكم حلقة مضافة لهذا اليوم، على أمل نلتقيكم بحلقة يوم غد. شكرا لكم، إلى اللقاء.
2: حقك بالفاير مو بالباير طال عمرك.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 26 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.

لكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق.

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب

إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا

إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد.

لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه

بعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق

حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.

لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين

وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 27 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ثمود واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.

إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى.

ذاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحك.

الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة

منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر.

وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر

محتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر

نذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر

زبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر.

البصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر

متكئين على فرش بطائنها من استبرق

وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة

سرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين

من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 28 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قد

نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب

0: أيتها الأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون

فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ

لكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

0: أولئك على
1: يستمعون إلى راديو حلمنا. راديو
2: حلم. أم علي تحمل قصة تشبه قصص كثير من العائلات التي مرت بتجربة النزوح القاسية. سنوات من الانتظار والتعب تركت أثرها في حياتها، لكنها اليوم تحاول أن تفتح صفحة جديدة بعد العودة، مستندة إلى الأمل بأن المستقبل يمكن أن يكون أفضل مما مضى.
3: إحنا قبل يعني الأحداث كنا والله قاعدين ومرتاحين، صارت هاي الأحداث طلعنا سوريا، وهناك والله شفنا حال معاناة بسوريا بالمخيمات، خوف ورعب والله هناك يعني كنا خايفين حال يعني بالمخيمات 7 سنين. ومن دين مخيم الجدعة والله استقبالهم حلو وزين، دخلنا دورات ويعني ارتاحنا بمخيم الجدعة، اي كنا مستقرين وينطونا يعني مساعدات، ساعدونا هم الإدارة ساعدونا بالدورات خياطة ودورة مع الألفاف يعني جلسات دخلت فيه، أي استفادينا منها، أي والله هواي استفادينا بالجلسة، وكانت مدتها شهر، جلست شهر بيها بالخياطة واستفادينا من عدها، وإحنا سهين ما عدنا يعني إمكانية إنه أفتح خياطة. كان ببالي إني أفتح مشروع مع الخياطة، بس ما عندي إمكانية إني أفتح هذا المشروع مع الخياطة، وأتمنى يعني المنظمات يدعمونا بأنه أفتح هذا المشروع مع الخياطة.
2: عاشت أم علي كثيرا من الخوف والقلق خلال فترة وجودها في مخيم الهول، حيث كانت الحياة مليئة بالتوتر وعدم الاستقرار، لكنها تقول إن انتقالها لاحقا إلى مركز الأمل منحها شعورا أكبر بالطمأنينة، خاصة بعد مشاركتها في الدورات المهنية التي ساعدتها على التفكير بطرق جديدة لبناء حياتها من جديد.
3: الحمد لله قمنا رجعت حياتنا مثل قبل، نفوت ونطلع لهن جيراننا أصدقائنا، يعني ما متغيدين مثل ما كنا بالمخيمات، لا نروح ولا نجي على أحد، الحمد لله حياتنا أشوى. زينين كلهم يعني زينين، وكلها عزمونا وكلها فرحت بينا من رجعنا على المنطقة. من رجعنا كلها جت تسلمت الحمد لله على سلامتكم ونورتوا ديرتكم وكيفين بينا حال يعني برجعتنا، لا ما حد سمعنا شيء، كلها يعني كلها زينة وأمور طيبة. أي هسه يعني رجعت شوي مثل ما كنا قبل، أفوت وأطلع على صديقاتي على جيراني على أهلي على كلها يعني، وحياتنا الحمد لله سرجعت يعني مثل قبل شوي يعني رجعنا يعني عايشين طبيعيين الحمد لله. والله الحمد لله احنا رجعنا ويعني متونسين، بس والله احنا ساكنين ببيت، بس بيتنا حال تعبان، لا بوبة زينة ولا شبابيك زينة، والبيت يهور علينا مي، وضع حال تعبان يعني البيت. أتمنى المنظمات إنه يساعدونا بهذا الشيء يعوضون، وهين عندنا هاي المنطقة ما بيها يعني خياطة، حد يعني يشتغل خياطة، وأنا أريد يعني أفتح إنه أصير يعني خياطة أستفاد من عدها يعني. ها والله شجعهم إنه يعودون على ديارهم مناطقهم، هين أحسن بكثير من هناك، هناك خوف وجوع ورعب يعني بكثير أحسن يعني. أتمنى أنه كلها ترجع لديارها وعلى مناطقها وبيوتها.
2: ومع عودتها إلى الديار شعرت أم علي بأن الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى طبيعتها، فالتعامل الجيد مع الأهالي واستقبالهم لها أعاد الإحساس بالانتماء، وجعل الأمور تسير بشكل أقرب لما كانت عليه قبل سنوات النزوح. قصة أم علي من الرمانة تعكس رحلة طويلة من الخوف إلى الاستقرار النسبي، ورغم ما مرت به من ظروف صعبة فإنها ترى في العودة بداية حقيقية لحياة أكثر هدوءا وأملا.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا. راديو
1: حلم. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذْ

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

أهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أيها الإخوة عبد الصمد. رح نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.

ميتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما.

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته

0: أنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك،

فاعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

قيل قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه،

ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

وأكلهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا،

عنهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.

عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.

والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.

إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد.

هم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.